بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك في هذه الأسرار الإلهية لنسامح بها ونتقدس.